0: ايدي اذا انت فاهم شيء.
1: يو
0: هذا بقول لك يا غالي، لما اكون طالع والسيستم عالي ما بقدر اسمع الا مزاج، اسمع مزاج وقطع حالي. شارع خمرة والشمس بتحرق مثل الجمرة. مزاج صح
2: صح صح،
0: اوعى تغيرها.
3: استنونا كل 3 و4 من كل أسبوع من 2 ظهرا ل 8 مساء مع بسام عواد على ووترلو اف ام تردد 102.7، صوت العرب الوحيد في كيتشنر، ووترلو، كامبريدج وغولف. مزاج شو أحلى شو. مزاج شو برعاية مزاج اف ام.

مع حدا بروح طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه بروح.

0: جمع هود دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البلوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوق

0: عم تسمعوا أحلى الأغاني على مزاج كندا.
1: صار لي زمان ما خجلتش من وحدي.